0: of your Master. Amen.
1: I asked Monsignor to do two homilies today. Why? Because I told him my people need two homilies. Okay, so I asked him to say something short in Lebanese, you know, for the Lebanese people that made it today or the people who are Arabic speaking.
0: It's not a homily, it's a meditation. أحبائي كل سنة وأنتم بخير بعيد مار شربل كل سنة بهالعيد منفرح لأن الله عطانا قديس من أرضنا من لبنان صار علامة رجاء لكل العالم واليوم وين ما في مروني أو حتى أي مؤمن أو مؤمنة بتلاقي صورة مار شربل الموجودة بالبيت أو بالسيارة أو بمحل الشغل ليش؟ لأن الناس حسوا إنه هالقديس قريب منهم وبيحمل همهم قدام الرب بس خلونا نسأل سؤال شو سر مار شربل؟ هل لأنه عمل عجائب؟ أكيد لا العجائب إجت لأنه هو عايش مع الله سره الحقيقي إنه كان يحب يسوع حب كبير كل يوم كان يقول للرب أنت تكفلني يمكن كتار إجوا اليوم وعندهم طلبات لمار شربل واحد عنده مريض واحد عنده مشكلة بالعيلة واحد عم بفتش على شغل واحد قلبه تعبان خلونا نقدم هالنيات وهالنوايا كلها بس بنفس الوقت نقله لمار شربل يا مار شربل ما بدنا منك بس أعجوبي تغير ظروفنا بدنا أعجوبي تغير قلوبنا لأنه القلب لما بيمتلي من الله كل شيء تاني بياخد محله الصحيح يا مار شربل يا ابن لبنان يا قديس الكنيسي صلي عنا وعن عيالنا وعن أولادنا وعن شبابنا وعن لبناننا وخلي إيماننا يبقى ثابت وين ما كنا بالعالم أمين كل عيد وأنتم بألف خير Happy Feast Day to one and all of you Amen. Amen
1: So brothers and sisters right now we're going to bless the mural and the place of the relics Corbishop Peter will go with Abuna Jorge and the people from the altar that have roles we're going to bless it with the oil of St. Sherbel that we have from Hanaya, Lebanon and with the holy oil. You remain in your seats and please stand. Bala, it's okay. No, no, no. But yeah. Hey, the missionary.

0: الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، والسلام لك يا أخي كاهن المسيح.
1: Let us give the greeting of peace.
0: My brother, priest of the Lord, and peace to you, subdeacon of the holy altar, and peace to you, servers of the Holy Spirit.